شوف لي في دي ما تي دي ما تي سادي في دي ما تي دي زوسو شوف داك السيمون ديال الجيمه ديال كرافون ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد